0: لحظة لحظة يلا.
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يابا أقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء. أنت إحساسك يجب أن يدرس. إحساسك يموتني، أنا يموتني إحساسك. لازم إحساسك هذا يأخذونه ويدرسونه في المدارس. أحسنتي برواز، أحسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة برواز. أنت من يوم اللي قدمتي لعرب آيدل أسعدنا. أول شيء أنك أنت موهبة جيدة، بس اليوم فرهانك معاك. فرهانك مش معاك اليوم. عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة، وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. أنت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
3: بالكردي.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: كنا برد البيت يا حبيبي يا هلا يا هلا وهذه باسة من تشريبي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادي
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قاطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طيارة كل الناس اخوك بشي جا خصيصي بلا قطع الشاي خوش بكري بيت الشركه هيدا بكري بهيدا
3: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري عزيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا شريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: الو كيش نامه منا تشاوى ايش نامه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نامه لين تجي قلك يتشن قالوا سينات تشاوى ابو تهناك شوية ربو يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيز تقول باره هنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنبوتي حنكي خب تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشاو انا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: دخلت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وسط دي مسر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قوة ما قوي دنيا خرابة

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: ويران أزب مالم خراب عيد البرا قردان زجاج وين أزقى مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب عيد البرا قامت مثال وين أزقى دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزب مالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوى كوسري ويران أزم مالم خراب

عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كرياب من صدرنج خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كن روخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش.

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريفي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل.
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه برواز.
0: اسمعوني،
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنه على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمتي كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
0: طبعا
1: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز. أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
0: بالكردي. حب غني معي.
3: دان ودانبيش، هنار وهنرمان، هالبست وهالبستوان، دانجي قامشلو وهدار بك، دانجي قامشلو راديو قصر يا انترنت، هيك يعني.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادنانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

البحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: دياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريب هبر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابنات خازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكورة بوريسة بتنجرب وزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا خشتر جميل ونايو بلينا
2: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا شنا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكود دنيت من عبوت مشهورة
1: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يندبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المد الزو كلشن تيك داند دجمن مشهر رقتين بر ببر حيف مخابن قد جاروا أمي دام النما يا بالبنين ميدان جبوه في شقة

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مؤيلي قتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدابن حتى دنيا خشابا بزي اخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعي حاصل لك بوش بفايدة تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیلی بکن بولوشن جرگه یا
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

سينما بو وكب هشتك آلا نهرن تك بچه همو بيك دنبو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفي بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهرن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري عزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا شريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد درازة سيدايم بيرو جي دمى هيا ريبارك آلي كرم ولتيف دانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و توفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هبر بخاز كارن بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حفته بقي ارضي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعنك ابناء خازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام